0: شو بتقسموا انه الشيء ما زي الكرفان ولا شيء مثل شو موريتانيا ويجي معهم باش يلقى يزيد انا غادي اعطي واحد هذا واحد.
1: Dos con 16.